بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به بنى الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أذكر ربي على ما قاد لنا القديم شوقنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين سوء قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله يتوب من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فرد له خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه

نزدت بخابی رسول الله عیسیم مدیگلو ما وقلن جلور سخ جبریلو کاکونا کو همان تیجر احمد بامبا جلور احمد بامبا سلوه کو بوري الله سبحان ما دغلو ما واخلل جلور ز جبوري لو كاكونا كو خمن ديا احمد بامبا جلور احمد بامبا

0: بل أم لو يرغل
1: سكنت بالقلب قائلة لم يؤذيك
0: برم فاتي ولا دولا باي دولا سيطان فيك فني جوم
1: خديجة سكنت بالقلب
0: كما يوري ما يمرك ما نيو

0: قد عار الوحي حقا بعد مفترى
1: تمي من وكان ريتا في الغاية المقامة
2: Le 5 septembre 1900, voilà, 1800, voilà, 1995. Le 5 septembre 2026. Xam nga ne tay ji lañu fatlikou fa la fa tabarakallahu ñaari rak yo nga xamni sunu yaakar ci cheikhna cheikh ahmadou bamba di lewon dako fandar
0: Le
2: 5
0: septembre.
2: Date bañé wa tay ji. Ñu diko fatri ko ak diko magal ci ndokel mbolam jultu yalla yépp.
0: بالسلام يعلو الجبال مريدا لم يدثتي
2: تاكوكو من يالا كوكو يالا من لونغا دفكو رك ناري راك يوي تي يور يور جي تبارك الله دفكو عدي شيخ الخديم

0: إنه مسجد الحرم
1: وزار الزل
0: يا أبقي ويرزا
1: ما يظنون أن
0: بسم الله السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
0: أجرتو
2: يا نعم
0: ياك زيارك مقل
2: يلا
0: زيار ما ينعم جام سنتي على الحمد لله
2: يلنا صح
0: أهارك على نك سبوسي
2: سنت برام سبوسي
0: تبارك الله وسار
2: ما مستفانا ياتو
0: وا ان شاء الله تعالى لغي كانم
2: تام دي بي باسي نك مام داك ما صفا رك دم
0: ساي ابونا ديف كو ديف لولو مان مي لا
2: نيا جاتو نيا
0: اسكي لولو مان كوي توب
2: ما يان سي جام نيا ياتو نيا مورام كوي ديغو
0: ما جام سنت يالله با الحمد لله
2: نياي ميرسك نان كاي
0: زيار ياي ميرسك نانا جيره جيف
2: الحاج بوب
0: الحاج بوب تبارك الله
2: جولن ابلاي فاي
0: ابن عبد الله فاي
2: dem ba Touba siar wa Touba yep
0: wa Touba yep rek ndeysane
2: siar sohna awa jaarangom
0: sohna awa jaarangom
2: dou len ablay sam
0: seigne abdoulay sam
2: ak ngolam ndaw seigne salou jite seigne mutalam seigne salou
0: nay tbarakallah wallahi ndeysane
2: seigne khadim kan
0: seigne khadim kan tbarakallah

0: عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ساد اللهب. امرأته حمال حطب أم جميل في جيدها
1: سنة قد قيل
0: هبل
1: رابعة مستهزئة.

0: نفيت السنم بني الخديم بما وانا
1: عن مثله
0: كل خديم فرعون صلى الليل الى وسبي وما والاه يخل سيدي يا خني من الاضاء اليتني ما وبيد من على لكل من ديا خني من قبل ولم يتوب دنيا اخرى قبل هداني الادي بجاه الادي كما تقبل بجاد وجار بيا

0: بعد سمن
1: إذا طلبت من الله جلبه وإن صرفت بالإله
0: يبارس الملتقم
1: سلبا
0: يا زمن.

0: المكرم
1: والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم
0: خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد
1: حامدنا محمودنا محمد
0: عالمين أحمد
1: عالمين أحمد
0: حامدنا محمودنا محمد
1: حامدنا
0: محمود هو اسمه أحمد
1: هلا يا من الله بتامين وتهر القلب من تغمين ليخد الله بالماء النبي بالماء النبي ما لا يراه حد في جنوبي يخذ الامين ما يوتن الابدان بالتزمين اداني الامين بالخفي ابوز بالمولى

0: وكونيا
1: عبد الخديم وصرف
0: عبد الخديم عرفا جانا يبادلي وزانا خدمي سفل كليا لخيري آدمي.
1: السلام عليكم.
2: أمتنا سولو يلا يلا دولي
1: أمين سك جرجف
2: توفيق
1: توفيق توفيق توفيق أتيا والله إني إسان تبارك الله والله بحنا سيك جرجف
0: للباغي
1: إني إسان سنو يامير سيك
0: يخود من لبس باغي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني
1: دايو دارجي نكي غرم ديكو سرقل دنيم بولي ما خست
0: ولا ديزو

0: والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين.
1: شهدت
0: الله الرب الواحد
1: لا اله الا الله.
0: شهدت ان الله الرب الواحد
1: والله باكي يا ياي
0: زعمت ان

0: ربط أمداحي
1: رفعت أمداحي رفعت أمداحي أفضل الورى
0: وجاري ما غاب ما غاب أنا مثالي باقين كريون جلان مثالي نباني
1: صحيت أن الله
0: نبان
1: رب الواحد
0: ولا ولا أخي أنا وبيباقا بانني يلدي على خير اقتفى هو سرور شر ما

0: هديتي من الإله والرسول
1: هديتي من الإله والرسول توجهت ليا قللت خير رسول
0: وسط منن
1: تو دو ساكل عرفا

0: الله الصمد الذي
1: الله
2: انك ليس بوالدي
1: الله
2: الله الله دورو كودي ني لير ليس بوالدي ولم يولد ولم
1: الله الله
2: ني لير amuli nawli amuli dom de amuli sedi ngeen ngay tumal yoy yep genn na ci de waaw ne leer
1: waaw
2: ne leer de
1: wala mi wala wala
2: sen yoy ne kuma ci de
1: ya taji
3: li say inna man adawu lam yulin
2: ne se bi walidi de waaw ne leer
3: lo khitabi ويبي من جهد لي ولم يكن وقف ان احد
2: يا باه
3: لو خطابي
2: كاي
3: ويبي من جهد

0: أخطما
1: أخطما
0: أرجو
1: أرجو
0: يا من لي
1: يا من لي
0: أن تلوجو يذكر رب الكريم
1: أمره
0: أمره
1: على سرور
0: سوري
1: حمد
0: لما سرور
1: لما سرور
0: لسرور
1: لسرور
0: أمدا
1: أمدا
0: أمدا
1: خير
0: كريم زائغ
1: خنوم مدا
0: may khair rabbi
1: baghi
0: ala
1: jere je soxna fatou
0: sar
1: khurwati suba

0: يسل يا الخير وسن وسن سني يا نافع يسل برد منانا
1: إليك خلبي وجسماني كساك يدي. بسم الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
2: نعم جاي
1: ماكي سيار باخ
2: جاي سانغ ني سيار
1: يا دو اي جرجف
2: بايا ام توفيق
1: عبد الله ني سانت باخ
2: ني سام غاي بري نك
1: نكا تيوني حدينا
2: ني سانت يالا باخ الحمد لله
1: اك جي ديغنتي
2: اا بي ني ديغنتي لور كاي
1: ني سان نكا تولي
2: سانت ناني باخ الحمد لله
1: جرجف جرجف فال الحمد لله يا دندي سان داخ يالا
2: ني سار مبوكي نيب ريك
1: وا سيار البوك ييب
2: بايت نان بوكي اسلام نيب ريك
1: دوكي اسلام تبارك الله
2: ñu
1: ngi ñëw ali jërëjëf
2: sëriñ
1: Sohay bu ndaysane
2: ziar nak wa ñepp
1: nak ci melni suñu bay Abdoulaye Ndiaye ñu ñu ñu yadd
2: ñam ci rek ñepp rek
1: Ibrahima ñom ñepp rek ndaysane
2: ci yow mom ñepp rek
1: barakallahu ahsant ahsant ya xi ñu koy gërëm bu baaxa baax diko ñaanal tawfiq ñaanal ku mu ci xéewal sëriñ Abdoulaye yadd la borom café gu neex gi tubarkallah mom serigne bassirou fall
0: rejewto annaka rejewto annaka
1: mom cheikh blaye fall ndar fall
0: rejewto annaka rejewto annaka
1: xel daj na ya amilo ñu koy nuy sunu ya amilo
0: takhrini wa tanzuruni
1: serigne ousseynou fay karbala borom fondation al hasan ñu koy nuy bay fall bi ak mbolen wa cité port ya may fay mom serigne fall ci touba refan ñu koy nuyu
0: fatatini
1: sar madin dan

0: Bilmata Sidina Iftahni Yalma Bilmata Sidina Iftahni Yalma
1: Allah Bakhil Dajr Sibana Iko Nijo
0: مرحمتين وبين وزارات يمن فلوبانا تبعات بلا موت ولا تردين وجل فلق موسيقى

الكريم الذي جود الكريم الذي يريدكم أبدا وإن أوانا في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة في توبة يا خدعانا جود الكريم الذي في البر كرمني وبيزا خليبي في القرآن لغتا يوم سبت في وتني وبعن اليوم سما خطر برعانا لبتن يوم تسيب فيدا ومقربة وسرمتن بينا في ربيع

0: النخي وخي لحنا بغداد احد كان ودانا يا سيدي اليوم يا جملة ما
1: أرجو
0: بلي تخديما ويانا ربيتني ربي العدائي مطربا حتى رجوعي يوتاني خدانا مالكم عينكم
1: واختاروا منك بلا
0: مالكم عينكم
1: مكر ولا سلب
0: يختار منك بلا ملك يا رب
1: ما فاق المنى
0: ملك يا
1: رب الله جدام سين نيو كوتي نيو باخا باخ كراس ما كامبرين مام شيخ انت جيري جوف سين سين باي في باي فال بي نيو كوي نيو ديكو نيانال توفيق
0: ما فاق المنى كرم
1: ما فخل منا كرما
0: ما فخل منا كرما ما فخل منا كرما يا من زين خدا سبانا ناجاك متجر الله يخيبه ود في اليوم بس خل خميسانا خرج الذي يحلي في عبد من هاميخ وكان نجم إزانا لقد بالعمر

0: في البر والبر يا من
1: تنانا سي عبد الله فاي نيغي لي بيغ سونو وادي مام شيخ انت اك بولين وا توبا تو سيرين فال نغم غراندكاخ نيغي كوي نيو سي عبد الخادر غراندكاخ
2: انجل مويد لاس
1: دي تي نيمي كو اجا بنتوغي مام سيرين باك سخنا لو مادام جاي

0: tobliya wasani bi kulana dakhala jilan bilbisi mahmad
1: ata qima li dinillahi arkana yasur rujui li tuba wahmini wahi azal wara
0: yasur rujui li tuba
1: qultu dimli sama iskana
0: yasur rujui
1: والأراجي والهراء بله مساركه ومسركه بانه
0: وخيني أزل وراء وجلي سميس كان لك سما
1: والأراجي والأواء بله مسارك ليرد من سركه بانه
0: عجب وسلي بتسليم
1: على سندي محمد والتهاب لي فاي خنبانا ديكو حديال سيرن عبد كان توبا لي فان بوخ سيدنا علي كرم الله اك مبولم كوي بيغي سيرن موسى تشو فتبارك الله خمنا دامي دوجال سيرن جيبي ندور بلا ما تيج ان شاء الله تعالى وقت واغي جيم تي جيخ
2: جاي دج عندك ابا بكر
1: سخنا مريم نغوم
2: كني دج اي باي سيرن زاليهم بات اي باي سيرن زاليهم بات اي باي سيرن زاليهم بات كو صب سيرن توبا لو نتا خمغال باي سيرن زاليهم بات اي سيرن توبا سيرن توبا سيرن توبا
1: سخنا دما جوف سما سيت مان كوي بيغي باخ اك مبولي واتو با مبوم باي سخنا نداي نياي
2: سندر ما زانانا سندر ngay jari
1: mu jari ni wa ka ba chaacho serigne cheikh fay chaacho ñu ngi koy nuyu
2: moy dakaru do ko le ko ku ci guddu dakaru nga deg la mbar
1: soxna ci rafay
2: wal
1: soxna seyne bu chaaw chaacho
2: mabina وسالك الأمين الزبان دارت إلى جاد بلا ماحي نزي ولكن سبع
1: سيرين باب جو بيتر سين سيرين جاغا نيغي لين دي بيغي بو باخ باخ سون ارام فاي سون هاو فاي
2: مولد قال دخل دبر يسوت بايا وانا اي سيرين سالي مكدم
1: جام ريم جوف ربس
2: سيرين سالي مكدم فنو كاي جالا
1: ندينا كو دي
2: سيرين سالي اي سيرين سالي مكدم فنو كاي جالا اي مكدم فنو كاي جالا اي سيرين سالي فنو كاي جالا اي مكدم فنو كاي جالا اي سيرين سالي فنو

0: بقدمنا
1: من داوخنا بنقل مجيت الليل
0: مجيت الليل
1: ثم دمي بقصة ملال
0: وينكو جيل ثم لين جيتو نقلل وايدون مصدقو كن كو داوخ اي سرين سالو مكي نبنا دولة بايم خيام باكي باي دولة بايم خيام باكي باري.

0: الأمر لب البايم دقني وانت رامي بدرق نمام من دموي لي من مي مكان تبالا يرنا رامل كنام دماغل قال يا رامل دقل المواخية بس بس يخبام با وانت افنر ربك دي ننبا من آل سودان إلى البدان قل بقرة قروية جتنا قلت العادة سيخ بامبا دقنو قال قنونا بني فنالي دقنا تلات جاي فنواري فنجوارو نسيقنا عاقو فسنگ اكتغورو دقل المواخية نسان كوان دم كنار عند سنين شوبا تنيا بدي جمبار لبن سنين يافيا رقم مجيد سنين ممار سنائي رقم ديوت سكما سامبا خري جوب اكسي خري جوب اكنجو كنجاي مرفرين ينغ مبين تكوشي بلجان لسيخ مسيس دنغو ديك تخو تكنو سنين شوبا نم دنغو neko serigne bi dama bëggon nga def ma man nek sa tek ndir gi fo jam ma and faak yo bala aïssa may la sa derbi
1: mu ne ko delul
0: ma siss delul fi ne ma daru marnal man serigne touba legi ma ñew bi subrahman
2: la tafala sayya
0: bi khair ismi fi jizatun khubal zaal
1: man la nga
0: sama xam man serigne touba ku te bu say ndigal
2: arrêté par la brigade de Touba
0: dunya wa okhra nga fere sa yep ben nga def lu bax ba dem dinani wala nga def lu bon ba dem nirani
2: xale wax
0: so ala bi dan nirani bi jay khay khalqi fil atal
1: ku ne jibal
0: man ci ma aduna ak al akhirah samuko ramuko bu xey jabal ko jowal maka mo bande koko
1: ku ne jibal
0: bir ko mi ak sa irji ma jox la yo ya sa batin del ju ca momat le cheikh masis ndongo mi xaban bay fa bo le kilwat bakhat bakhat ma mo xon yon wa nar la fek serigne touba dal di joy bakhatu bakhat
2: nar la fek serigne touba
0: nar la fek serigne touba dal di joy bakhatu niko ay serigne bamba

والاستقامة وصفا وخفا لبعان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رخوصا خدمه فوق كل الرقبة من عصي حار القر كل من خبا محمد مثال لم يأتي في من مداه أبدا لا يأتي.

يوم خلص ولد الصفاغة هو النبي والرسول والخليل وهو العبيد والإمام والدليل براءه البديع من خير جان وسنه القدوس على خير الكمال كون النبي المنتقى المحمد خير الورى مختار إن سمدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والبلد طيب يخرج النبات بإذن ربه وجهت كل من ودود سمد فاخمة للمصطفى محمد وجهت كل من ودود سمد فخدمة للمصطفى محمد على الوعد رمان الله على نبي ولد عبد الله على الوعد رمان الله على نبي ولد عبد الله لله بعين سكر العكيم انخرب مع نبي ولد عبد المطلب بدر الزملاء أدعو الغالية ربيب جاي مزام نازم لواهية استجاب اليقين ربي بالمختار من الحسين اسل الله نيل المنى بالاستلاب والله قرور بالنبي من الكلاب لجد خير اغفني مدرا ربي بجائي المصطفى ان المرى في فادية بالرول سابي يعبدا من دق كعبي يا الله يا سلرس والكرسي صلي بدلي من ألم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا